0: جويل التنبور ده جروب تاسع
1: سيتاج محمد سير الشاف جروب تاسع أواسك فيه إيماني إنيتي عمسي ماني نتدابع معلومة.

معكم الفنانة حنتالة والمحمد، فنانة عربي. نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة،